دمرير بوضع لنبع عن بدل العالم يزل لا قطع واخلف جان عن بدل العالم يزل لا قطع واخلف جان عن بدل العالم تبعد جنتي مخدع جنت ربو خالو نقدي تپاسنتی مخدا دل سر پو خانو نگدی توری بارا کت کرم اسمان بدل راولم توری بارا کت کرم اسمان

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.

0: وي جاز السلام عليكم باي تاو سينغ زمادا ها وي جاز زمادا
1: بخي شي خانو خالي لاس بزم
0: زمارا سنگا گل سلام گل ته سلام قبول کا ایم ایزل او زما صوبیا زارا کین زادا ټولو ته سلام ایزل یما بالکل سلامونه دی ورور سیدل.